0: شوف اللي في دينامات في الصوت، شوف داك السمور المجتمع ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Le studio sur Radio de la Save.